Dhamma jamde ne de jen java da jamba yang da va so be san je re gwa da jam so dhamma dhamma java je ki bun du kalu ju wa la na me va la da me nam je dhamma san je jamde de pe ja va sha ja tu va la cha sa mo shu che wo kang ze kang ni so je dang ze sa jen de la gong bo dung bo ne ma ne je den de na jo je デジェガバジャラシャーサロナドコマチョドソサンワイジェジャドソジェルンボジャラボジデソナランエワンコンボジョニエジャラシャーセジャンダバチミンダベシェセンドンラワジャラシャーサロデジェジャドセワソマジニャミンキンジンジャラシャーサロンコンボトジェジャンダンバタムジェキンブ